Salamun alaikum wassalamu yuqaddam yariku lahul qalbu wa yashdu bihil fam. Salamun alaikum ayyuhal qawm innama ilaikum wa minkum juharul qawli yanzum. Nuhanni'ukum tahni'atan nuqaddimuha ilaikum bilutfin wa ikhlasin tasduru min qulubina wa fuadina fanaqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi habbaba ilayna hubban سعائره ودينه وحبا في القرآن على تعزيمه حرمته وسعائره. الصلاة والسلام على نور من نوره نبيه ورسوله حبيبه وخليله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتي أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم لقائه أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan bacakan Khatmul Quran, dan alhamdulillah sampai pada saat ini dari semua elemen yang ada di Attaqwa, pengurus, alumni, wali santri, dan simpatisan Attaqwa telah membacakan 1798 kali khatam, maka hari ini kita akan khatamkan dan nanti kita akan baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan kepada para pembaca untuk milad Attaqwa yang ke-70 dan tentunya untuk kita yang mengkhatamkan pada hari ini. Al-Fatihah lirida'illah wa ila harrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم جميع أربابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرحم أولياء الله الصالحين وصفية المحققين والفقهاء والمفسرين والمحدثين والشهداء والصالحين والعمل العاملين ومشايخنا في الدين سيما مربنا وقدوتنا المرحوم المغفور له المجاهد في سبيل الله سيد الوالد الشيخ حاج نور علي أنور بن حجة ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وأصدقائه وتلاميذه مصاحرته وجوزته ثم إلى روح Kyai Haji Muhammad Amin Nur bin Kyai Haji Nur Ali, Kyai Haji Nur Anwar bin Kyai Haji Nur Ali wa Jawjati, Sumaila Roh, Syekh Muhammad Ali bin Hussein Al-Malik bin Syekh Amin Kutbi, Syekh Haji Hasanat Haji bin Syekh Merhamdan, Syekh Ahmad Majid Surantar bin Sab, Syekh Ahmad Jazuli, Syekh Ahmad Fatim Al-Tawani. Sumaila wa ummatina wa jadina jadadina al-farabatina ولأمنا أمتنا خالنا خالاتنا لإخواننا وأخواتنا ولذرياتنا لأبنائنا وبناتنا ولمشايخنا في الدين ولأساتذتنا ولجيراننا من لهم حقوق عليهم من ظلمنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأنه

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الله أكبر لا إله إلا الله

نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

السجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله.

مسجد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن

آخر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه.

0: سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة.
1: إياك نعبد ونستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واجعل لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واجعل لنا آخرتنا الذي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت روحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. يا ميسر يسر، ويا مدبر دبر، ويا مساهل ساهل، ساهل علينا كل عزيز بجاه البشير النذير. اللهم اجعل لنا امورنا مرعاه لكتبنا وابداننا، والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا، واغفر لنا يا الله صاحبا بجمبرنا واقامتنا، وخليفه باهلنا واموالنا واولادنا، اجعل اجعادينا وامزهم على مكانتهم، فلا يزداد المضي ولا المجيء إلينا.

وما شبهنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسرة ورحمة مما عبادتنا سلا وبركة شاملة يا حضرة سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ريابه وإيمانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم السلامة صحبت وتابعين لهم لسان إلى يوم الدين ولا ريب ولا خير في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأما سيأتي الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم لسان إلى يوم الدين وإنما برحمتك يا أرحم الراحمين بلى رأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وشاهدنا وأزهاد قرباتنا وجيراننا وفنوسنا ومن ظلمنا أوصانا إليه بلى رجم المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات سيما شيخنا وقدوتنا وربنا شيخ الكفر المجاهد في سبيل الله فباكي جونر علي بن حجة ميمونة شيخنا وقدرتنا ومبر ملوك فباكي أجي إمام الدين والمسلم وقرر ربا ودوان وصل الله ما ذهب ذلك منا إليهم وجع نورا يسعى ويتلالى بين يديهم اللهم اجعل إجابة له من النار وشكر له من النار وعزق له من النار وبدا له من النار ومد فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم انا اشترينا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا واساتذه قربتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسبع قلب وسبع مئة تسعين وسبع قرآن القرآن الذي قرأنا في ديارهم وبيوتهم ومسجدهم اجعل اللهم ذهب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلالى بين يديهم اللهم له الجاب الله من النار وزد الله من النار وإن قلوا من النار وبدا له من النار برحمتك فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لهم وارحم رباهم واعف عنهم

وانهم وجعل جمعا وعودنا جاءت القبر وبالنبي وما دي لقبنا ولقبه من النار اللهم جاء قبره

علينا علي وعلي وعلي جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة الأبرار والأولياء والأمهات يا رب انا فإن تجلها في جراد وحسن مجدية وادخلي في بابي وكل جنة الرجل العالم المستعد للجهاد والأزهار والجمال والكرم من الأسر صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ولا والدينا ولا ولدنا ولا أزواجنا والدين والمسلمات بالخيرات وبركة ربنا عن زمان على عبادك وارزقنا بها عند واحدها واجزم عنهم رحمتك التي وسعت كل شيء في الإسلام وليتنا وإياه منك محبة وقبولا وجابة وإبانة والمحاضرين والغائبين والأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تعذبنا بما شفناك ولا تعذبنا ما رحمك واحفظنا وإياه بالمحيا يا سلام أنت الذي سجد لجواد الليل والنهار ونور الغبر والمسلم وزيما وقبشا جميعا

رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا قبل لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب الحل والحرام رب المشرب الحرام رب البيت الحرام رب الرزق والحرام رب سيدنا ونبينا منا السلام ورد عليه سلام السلام عليه ورحمة الله وبركاته جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وقال رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط

وسلم وبارك عليه واهتز العرش وطرب واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وبلاد السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا.

0: من يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته حينا متمسكين بسنته وطاعته وامن اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: آمين
0: اللهم نسألك بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرامة الفاتحة بجاه من أنزلت إليه الفاتحة يا من أنزل إليه الفاتحة اجعلنا من أمة صالحة ووفقنا لأعمال الصالحة ونسألك العفو العافية المعافة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Terima kasih kami ucapkan dengan pembacaan doa penutup tadi, maka usailah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa Putra pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur,
1: amin,
2: kebersihan, keberkahan hidup dunia dan akhirat,
1: amin,
2: untuk kembali berjumpa pada peringatan Maulid di tahun yang akan datang.
1: Amin.
2: Atas nama pembawa acara, saya Ahmad Taufik
1: dan saya Khairuddin Jamil
2: mohon maaf dan undur diri.
1: Wallahul hadi wal muwaffiq ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.